إذا انحدرت في حرق شاربها اجتدت عمراتها في العين والخد في الخمر يكدة وكأس لؤلؤة من كف جارية ممشوقة.